التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس هامو شنيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش يغدير